باري ايش ايه عي عاي شي لبخو اكبا قا خوبولا مني مونا هينيالا سوتا بيشان قارو كي شكا شكا مسخو بوانسلي تانغان جيبو مسخو Angela Sapanto was a Bolasari affair, Bolasari affair, which you will know. What Rato will lay? Aha, Anori. Oh, Coquia, what for my